شير ماما النجو زار ماما ابو قشير ماما النجو زار ماما ابو قشير ماما اخي الشهريه ام الله دوز